وليخ نفاس راس تنفس هي وليخ الساعات تينات قلت ناو يتايال من قادو بين قاتس هاي بلالي تركع كيسي درسه